مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو إسكابادا. راديو إسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال السعادة.

راديو إسكاباد من غونز تلفيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 نصل 102.0 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.